يلك يلك دغشان او كنا يلك ادوانس سبيشال برنامج كل دانسر توكا لك كل دانسر توكا

لك روسة بيقول إلكا وإلكا شكو بتي بابو يا شكو بتي بابو بس بريده وركيكا وركيكا بس يوكا وشيزي اوه تبريده تبريده كنا شكو بتي بابو ونسا ونسا ونسا

واو توش توش توش ورتا يا لك فماسا يا لك فماسا ورتا توش لك يا لك يا لك دعتك يا لك دعتك اوكي جي رابشو برغام تا باستي خان باستي لك باستي ادول كي مار ماما ادول كي مار بابا باستي خان او كره منغل ازلا باشين كا بابا دا باتا دو ميه تا تينجي نا وسوسا لازو كي مات كوا دو كي

0: بيجيهم كانوا سرور وعيتهم دير كامي كان قول أستاذك كلمة المانا يا ما قولوا نيس خلال جيم سيكال لاري سوكتي سبو شامل أبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: جي تسوك سا خبري كي كيم زينا
1: زينب
0: خوركيتا مي پروگرام كي هر كالي جي جاني هلي نا زينب خوال سرنگ داشت زينب شادا زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے زینب دارو تو اچ پروگرام سر اور وچ تے مو پروگرام نہ دے مو خبر نہ تنگ شوی خون نہیں اے نہ
1: وے جان تو

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدنی سورة مدینہ منورہ کی نازل شوی دی. یو سل شپگ او یا آیاتو ندی و 24 رکوعا او سلیرش رکوگانی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اے خلقو او یریگے تاسو دخپل ربنا اغرب جی تاسو پیدا کرے من نفس واحدة دیو نفسنا وخلق منها زوجها بیا پیدا کرے دے اللہ پاک دا دغ نفس نا زوجہا دا دا جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء خوار کرے دے اللہ پاک دا دے دوارو نا رجالا کثیرا ونساء سڑی دیر او خز دیرے. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر